سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخال النم يا دغدم زجزغ الخال النم أهلينا سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخال النم.